0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: احنا اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون انا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات اغاني اغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: انا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
4: الجليبي ومكتر انا اسمع الاذاعة من المنصف
6: ما عاد شارف المزحلي
7: من الرب ويا سن الفيل.
8: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
9: من دمور.
10: معك رودي من وف الياس.
11: معك عبادي من بيسور.
12: محمد من شبعة.
13: معك داني من علاء.
14: من البوار عبيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ميفوق للطارة.
17: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن ولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

هذا نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28

0: في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: لك ما في
1: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
2: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
1: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
2: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05 956 143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: ليه؟ أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجرة عن بنتي بعدك سيارة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: أو تسلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
1: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
0: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
0: ببيروت هول بليلة من العمر.
1: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
0: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

الليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: اللبناني كل شي بيعمله بيده. غسالته بيفكها بيده. دولاب سيارته بيفكه بيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز. تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة. إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. تصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System wa Toyota C يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف.
3: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنتا عدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار

0: بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: concert. Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
3: كيفنا؟
2: الشعب اللبناني.
3: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين. ولقمتنا طيبة. وكلمتنا طيبة.
4: أو تسلخين على التاريخ.
3: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج. في ناس بعدها بتحكي جالس. ورغم الكلام اللي بجنن.
5: يلا نزل سعدي.
3: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير
6: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: مسيلي على الحبايب،
3: أغاني بيتس،
4: بحكي وتحكي له،
3: عيشوا على أغاني أجواء الويك.

0: الساعة 16 ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817

أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
4: بدنا نهدى شوي.
3: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
4: Get you drunk, get you love drunk off my heart.
5: أشرب واحد شاي وعكب بسبوسات.
3: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين.
4: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي.
2: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
7: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف.
8: ما عاد شايف بنزحلي.
9: من الرب ويا وسن الفيل.
10: من الضاحية الجنوبية
11: من الدمور.
12: معك رودي من وقت الياس.
13: معك أبادي من بيسور.
14: محمد من شبعة.
15: معك داني من علاء.
16: من نبوار عبيروت.
17: طلال من الشوف.
18: معك توتو من ما يفوق للطارة.
19: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
16: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجرة أعل انت بعدك سيارة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551. أغاني بيتس. عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: حلوة قوي أمورة.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين لقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: أو تسلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا انزلي سعدية
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: نحن أولاد ناس ومع الناس.
7: أنتوا أحلى عالم.
8: كل يوم بسمعك.
9: أحلى صباح ومعكم.
6: خلينا نروح إلى الربح.
10: مكرونة بلحمة.
6: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
11: مدام يا ري صاري شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
12: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
6: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
13: شو هالمخلوقة انت؟
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: صارت ستة.
4: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
5: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
6: أول مرة بسمعك صراحة. كتير حلو البروجرام.
4: يا زلمة وين كنت ضايع؟
6: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
4: خيي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفخرة الصباحية.
12: طلعت شمسة
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: بمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كلمة بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالة
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أعلى بنتي بعدك سيارة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
4: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
3: اهلا وسهلا
5: براي. نحنا بس بلشنا نحكي الخطط للعرس نصحت
6: عنجا عرفق للبيضة.
3: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
7: ما هو الحق الحلقين يسكروا شو هالنهار هيدا.
3: تكيو لور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
8: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
3: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة
3: أو تسلخين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضة عم تسند بعضة، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28

0: دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: مسيلي على الحبايب،
4: أغاني بيتس،
5: بحكي وتحكي له،
4: عيشوا على أغاني أغاني، أجواء الويكند.

0: مدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: اللبناني كل شي بيعمله بإيده. غسالته بيفكها بإيده. دولاب سيارته بيفكه بيده، وحتى بيفك المطار إذا عاز. تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة. إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. تصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
5: نهدى شوي
4: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
6: drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقب بسبوسات.
4: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System, what do you to see you could demand?
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
5: صارت ستة،
6: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
7: أحلى اثنين
8: كل يوم على الصباح، صبحتون أنا ومدارتي
6: من استوديواتنا، استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
9: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
10: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
11: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإزاعة من المنصف
12: ما عاد شعري في المزحلي
13: من الرب ويا سن الفيل.
14: من الضاحية الجنوبية
15: من دمور.
16: معك رودي من وف الياس.
17: معك عبادي من بيسور.
18: محمد من شبعة.
19: معك داني من علاء.
20: من البوار عبيروت.
21: طلال من الشوف.
22: معك توتو من ما يفوق للطارة.
23: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
24: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول.
3: وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة.
1: يجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: لا تطلع يا الشجر والشجرة عن بنتي بعدك سيارة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

0: أغاني أغاني أغاني أغاني.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Join us for an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: أو تسلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: إحنا ولاد ناس ومع الناس.
7: أنتوا أحلى عالم.
8: كل يوم بسمعك.
9: أحلى صباح ومعكم.
6: خلينا نروح إلى الربح.
10: مكرونة بلحمة.
6: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
11: مدام يا راي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
12: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
6: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
13: شو هالمخلوق انت؟
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي.
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم.

0: دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحك
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771 5

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا
2: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
1: لا

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عن جقار فقل
1: البيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: مسيلي على الحبايب أغاني بيتس
4: بحكي وضحكتلو
3: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة

0: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
3: drunk off my house.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
3: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
9: ما عاد شارب الزحلي
10: من الربو يا وسن الفيل.
11: نحكيك من الضاحية الجنوبية
12: من الضمور.
13: معك رودي من وقت الياس.
14: معك أبوهدي من بيسور.
15: محمد من شبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من لبوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ما يفوق للطارة.
16: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
1: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.
2: والحب جاني جاني
3: خدني ولا ماني. دي جي كارلوس
1: أغاني بيت.

0: Carlos.
1: احنا لتناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا ري صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوقة انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
8: دي جي كارلوس.

0: Carlos. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا وبخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم يعني نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني
11: قمر بيضوي للحالي.
0: J. Carlos.

0: DJ Carlos. إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. كل غنية وإلى عالم الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء الموجة سابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
3: DJ Carlos.

0: DJ Carlos. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
1: DJ Carlos.

0: Carlos. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: يا جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
5: دي جي كارلوس
0: أغاني بيتس.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هالنهار هيدا.
1: تكيو لور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس. جديد دانيال صفير، لبنان وبيروت.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصف.
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: نحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمع أخوهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.